0: أنا فراس الزعبي من سوريا، من محافظة درعا. أنا في ألمانيا من 2015، كنت أعمل في سوريا مدرس لغة عربية، وأتيت إلى ألمانيا وأكملت دراسة الماستر قسم الأرابيستيك، إضافة انتقلت إلى العمل في العمل الاجتماعي كمرشد اجتماعي للأطفال ومساعدة العائلات العربية في برلين.
1: Ich bin Firas Al-Sopi aus Syrien und lebe seit 2015 in Deutschland. In Syrien habe ich als Arabischlehrer gearbeitet. In Deutschland habe ich dann Arabistik im Master studiert. Danach bin ich in den sozialen Bereich gewechselt. Heute arbeite ich als sozialer Betreuer für Kinder und unterstütze arabischsprachige Familien in Berlin.
2: من منظورك أو تجربتك، شو هي التغييرات اللي طرأت على حياة الأطفال القاصرين السوريين بعد قرار تعليق لم الشمل في ألمانيا؟
3: Aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was hat sich bei syrischen unbegleiteten minderjährigen Kindern verändert, nachdem der Familiennachzug in Deutschland ausgesetzt wurde?
0: طبعا بالنسبة للأطفال القاصرين اللي اجوا على ألمانيا من غير آباء ومن غير والدين، كان تأثير كبير على نفسيتهم وسلوكياتهم في المدارس. أنا كان عندي عدة اجتماعات مع المدرسين